0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا؟
0: أنت ما حاجة سبحان الله.
1: أنا
0: إنسان ومسلم.